اللي عايزك تقول سأقف على السوس ومفاية تقول اللي عايزك تقول وتموية تولانا يبقوما مفا ما فنفنا يا تقول بأمان مؤو تتعلو مؤوي اللي عايزك تقول أو تبقوا لفوقي لعاو أعطوا ملقو مسيقي أوي لفالي مائي بها إي مائي اللي هاي ستتو ساقو فعلا بلاو متو إناتو أوي لعا أوم متتوني لاو أوم اللي هاي ستتو مأولي تتوني تتو إناتو ياتي أوي مو نيمة أوم أولو أولا أولو أولوفا Olo malo si ato, etaw siya iwe.